0: المغرب
1: مش مع الوظائف
0: بلا وظائف ما كله.
2: هاي شباب كيفك تامر؟
0: أهلين أهلين
1: كيف كيف حالك؟
0: تبهت؟ هاي شباب وكيفك تامر؟
1: بالغلط
0: بالغلط؟ أنا منت بهذا الغلط
1: روح احكي معاها
0: خلص انسى
1: ايش انسى؟
0: بحبش الأشياء
1: بس تحب عيشش
0: خلص إبراهيم بحبش الأشياء
1: بحبش الأشياء

0: Hallo.
1: كنت مشغول شوية ولا شيء
0: تحكينا هلا رح ادري لك
2: طب اسمع جايين يطلبون يوم اثنين خلصوا الحجج واضطريت احكي لاهلي عنك ابوي تفهم الموضوع وقال لي اذا انت جدي لازم تيجي مع اهلك يوم السبت واذا لا ضربك خضرة ايش قلت
3: وصلنا جيل ما

رجوك لا تباشر وقنت تبذنار ولات جدستي دجمن دجمني خوين خوار كرتوك ولا دار يروجن فرنك جروجن برتنك دكوشتن وجنك باراس بباراس باراس مابروش هلات كينم

قال لي فرح براسي دجمني دجمن دوستي عشتي غوان ام خوش مروبن نهر جوهوبن لا تشوفكم بشر دجمنا تشي دار بابو كلمة دخوست نسربست ناخوازم بجين تا ابد بندست كينم هي هي هي هي كينم كينم امنا وكردي سرحشكو هالسن يروش دجمن

من او كارغوخ خالتي ويك ابنار من او ميلتن خيري وزوبار من او لولو كاردو كوكدي من معدو غوش حوري وقلي من كرمانجو كرغور لورو غور من زازو صوران لورو غور من كردن لجير وليجور تنحزار سار

جار بريشان كتاب دستان كتن خوي كتن خوا زلموزوري كتن خوا بندستي راكتن راكتن يكجارين سريخ وراكرن شريخ وكرن لي دجمن سري زوجي كرن يكجار نبحي سريخ وراكرن شريخ وكرن لي سري نيال زوجي كرن لي لبي خاكي لبي عردي توبين جياني جاري هاتي تشياندن اذ عردي جيانيه قرم دبي صار دبي دكلي دكلي دبشقيني بروس كيتا بيشي تاوان هلتيني روحناي دكي روشي ولا دهلدتيني هري وكن كاضل سرخوا بيكتيني نشتمان فرورا دوليديني هاي تأمني اوغلا امني اش درحا اش خواد ليت شيار بنحا اندخوازن جنومي

0: عايشة المغرب
1: مش مع الوظائف
0: بلا وظائف ما كله.
2: هاي شباب كيفك تامر؟
0: أهلين أهلين
1: كيف حالك؟
0: تمام؟ هاي شباب وكيفك تامر؟
1: بالغلط
0: أنا منت بهذا الغلط روح احكي معاها
1: خلص انسى
0: ايش انسى؟ ما بحبش الأشياء
1: بس تحب عيش ليش؟ خلص إبراهيم ما بحبش الأشياء
0: ما بحبش الأشياء

0: زمان وانا صغير
1: الو
2: بتحلم نسمع صوتك
0: كنت بحلم
1: كنت مشغول شوية ولا
2: ايه
1: عاد فكينا هلا رح طريق لك
2: خليلي طب اسمع جايين يطلبون يوم اثنين خلصوا الحجج واضطريت احكي لاهلي عنك ابوي تفهم الموضوع وقال لي اذا انت جدي لازم تيجي مع اهلك يوم السبت واذا لا ضربك خضرة ايش قلت
3: وصلنا جيل ما